0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع

الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وأنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.
0: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال: لعن الله من

وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım." der.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وليس في رواية أبي داود على ولده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فأغث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف وفي رواية بقدر ما تغرف قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا. وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا، فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كانوا بها أهل أبيات وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، وفي رواية: يصيد لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه. قالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. وفي رواية: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت امرأته: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وفي رواية: إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل، حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها، حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا، حتى أتمت سبعة. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم، فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek: "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında, Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa Tepesi'ni gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa Tepesi'nden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor: Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et," dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor: Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, "Sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. o beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez, dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim.

0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر.
1: عمرو بن عاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse 2 sevap, hata ederse içtihadından dolayı 1 sevap alır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi, Estağfirullah'a ve etubu iley, Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim, Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir: 10.sunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته.
1: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor: Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.
0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu, eûzu bike min şerri ma sana'tu, ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum.

0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennemde

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
0: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: سهيب'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala "Vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı?" diye sorar. Onlar da "Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki?" derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz, doya doya Rablerine bakmaktır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.''

الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته ذكرleridir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.